0: هذا جديدة كات هافن فوق نالي سامبي معنا في الاستوديو على لودو ميكايل بارتولو كيركو بونجو
1: بونجو بونجو
0: كنا دي نتكلمون على دوار السنجل الجديدة اللي سير نسمعو على الوقت وكل برو عندنا أربع مستقسيطة وديو رادر عليك ملا كو كلك تاتي برفورمنس على كراود زايريو 10,000 روح لمتازل
1: 10,000 روح
0: أو مين يبريفيري نقرأ داوك الانتميت جيكز لي تنسى الليريكس يون كان اللي تقف فوق الستيج
1: أنا سسا أن أجمع نسيت الليريكس
0: تبريفيري اللي تقع
1: في اليوروفيجن كنت وايد دار فوق الستيج كنت زلقت فوضى من ريهرسل
0: فيك انو هزبولي كالك لستيك عليك نازف فوق مني
1: إما أي تدي سو نبريفير نقف فوق الستيج ننسى الليركس ومبات نحسب مخي جسي بلانك على الكل
0: all right تحسب ما تشيرت من نايس
1: لا تشيرك تشير
0: اللي تكانت ديسكا واحدة على ديم يو اللي ما تكانت قتزيت يو ما تكانت قتزيت يو كلا تكانت ديسكا واحدة بس لم تكون
1: واو
0: يبسال دالو دو
1: ديسكا واحدة جفي جست واحدة
0: جفي ما جناك يك ما يسوي تانجل وديسكا لهرشتين تتكانت ديك بس
1: ما كانت قات نسانا ملا فريطورة في الموزيكا ما ديسكا واحدة لديهم
0: ناسا بتضايقك ومبادو تجينا قاهين فهي تضايقك لي تتلف الموبايل يو انكلا الفوتي الجورناتا واحدة بس لم تازل
1: الجورناتا واحدة
0: الجورناتا واحدة بس
1: انا تلف الفوتي
0: تتلف الفوتي
1: فما يقى الجورنات ما استنى نتلف الموبايل الكل لو شو الجورناتا
0: واحدة لا شاجة من نوم تتلفو مع الجورناتا لم تازل
1: ياك قدم بحالي السادة الجمعة
0: ليه
1: هنتلف الموبايل عش نستنوز على الفيديو اللي فميك نتلف الفوتشي نقبط نرتشون توريني جاي من كل مكينة جو فيها
0: اسمى تيجي تاليكون معنا يا حالي في ديك بش نتروجي نقرأ السنجل الجديدة وكوالتياك يجبري نصو ميلي بحالي السا تهلم بيايات
1: انا ازير انا ازير
0: وانا نستنو دق شيء سوربريزة واردن الديسكا وكل
1: يستيقون وش مش هنيتي فمش هنيت لما تباسيقو اكتر تلوم يفتروا شهاجة اخرى شان داش تأس
0: شهاجة فيزوالي شهاجة فيزوالي
1: يستيقون
0: مهلنا بالكورزيتا ايا فيديك ميكايل هل تنتردوشنا اقرأ السنجل الجديدة تلقنا
1: نالا بس كامل بالدسكاي سما دانسينج اون ذا فلور
0: كوهات يهرف ذا بيتش
1: تي واحده من لو البروجكت تي ورا اليوروفيجن اش اوبيامنت يات نهدم فوق ديسكي يوهر نبقى دي ونبقى نبروفا نعمل كم نفلح موزيكا عملت عم ادوار دابيلا التقيت ميهم باك ستيج موزيكا كانت فيرا فاني اش جاست تاتلو توجب نشاجة تال ميوس البند وبات لي شاجات لا لوس
0: جي انسباير ذا جيم بوم
1: ديسكا ازات كتبت اوبيامنت مامد بلاك
0: كيف دينا
1: نهدو اهلو ايتا ديسكا دنا مامد بلاك اما امبات ام اللي درامز بهت من الشايد هود بس فرينز تيه كنت اللي نافو من دو كالي سيكس
0: والرايت
1: مالا شاوت اوت لو غاليا يك مش هتسمع شوز بروبابلي هتري اما شاوت اوت لو غاليا اي مين ختمت لول دربة مع ماتيو جيمس وكل فيها
0: كولابوراتسيوني تايبة هفنا
1: و او لحارو مش لنقاس
0: لحارو مش لنقاس
1: لحارو مش لنقاس كيس تنجرهام فوق السولو تا الديسكا عط ما حسيت ندقسك مزمرات انحارس ليش عط تدق الكتارة جتير يا
0: الجنرالسيون اللي عندو لي الكتارة اميزنج
1: متنا اللي كنا جروب تايب كومونيكاينا هافنا باش خرجنا ذا ديسكا
0: و اك يهرش بروجيت
1: اك يهرش بروجيت تاع باش تيم ورك خصو بحال غبي من اللي جست تحت مو في المكين شنو هاد بول ديات و جست ما ندي و شيك ما حموش يا ولا
0: اورايت هاني سما و اسا شنا بالكورز تاع كول جديده تاع ميكايل بارتولو كيركوب انا استاسب من دا دانسينغ اون ذا فلور

0: ياك تطلع لفوق هافنا تنهي للبيس، ياك تنزل لسفل هافنا تقتل الناس.
1: هي بالكانتالينا
0: وكل 990-0897 مايينا إدج ديت لي نزفل هسا.
1: طيب كيف عنده يكون برو؟
0: ملا هانا نقرا تا ايفا جراتسي جيسيكا ارا اينا هانا مال اكسبشن سوا ارا شنو انت تجيش يو
1: بروسيت اكشن
0: تجيش انا اكتاز الشيء
1: ايه ورا شيء
0: نيفر مايند سوري كريستين وكل اما دا اكسبشن هانا مال فرانشيسكا هانا را وانكا راين دهقنا اكشولي
1: راين مشين راين ايهور
0: الي راين ايهور راين قالنا شهاجيك
1: اجدا اوياك يوجبوك
0: سنة سوري
2: تمبراتورة تمبراتورة
1: سوا
2: كت لهفنا تقتل الناس بسخارة وقت
1: بالكونترا
2: وي تمبراتورة
1: اي اوري تهوت
0: تهوت
1: ما جرى شيء لا فايت يجرو
0: الريسبوستا تكنيكا سوا عشينا نهدم فوق التكنيكاليتا
1: مسكينة هسرة
0: بكاليتا إيا سانا أوكسها
1: ايه اوراي تاشين اكسبتا تمبراتورة يو لكتا لكتا ترمومتر مصوما ترمومترو
0: اها اما يينا هانا لقاين اشيلو من الجيمة او هانو ديلكم تايبا
1: او شورتا مش لسا سخاجة
0: ليه
1: ليه ليه ويا
0: الكتيب تي اي سانا وكسها
1: ايه اك الكتيب عليك ملاقك
0: اما يينا مراهانينا
1: لايتا
0: جبينا قلبي تايبا كبيرة
1: مسكينة
0: وهانا لقاين واحدة وهانا هنو تشالش بهما نراش وهانو ديلكم تايبا
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

وبوبي باش نبداو البيدوزا الويكند في المكان الجمعة شانيل هونك كيف هنا نسبيرا لك لك جورناتا من لقوة نسبيرا لك لك جمعة من لقوة وهنا رجعنا ادناو باش نبداو الويكند في المكان دي دي جمهرة وكمية دمالا يزمين وينا هنكون نتنزوم لك كومبانية هونك بخصولتو تصدسة فلاشية عندي حفنا وحفنا أفريج ندسكوتي مياك pero alissa han complima Harry Styles American Girls for Babe.